0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Setiap orang bisa jadi hebat dengan caranya sendiri, asal mau berusaha. Ki Hajar Dewantara.